لا يعني فور بوينت فور بوينت يعني فاكر name is David Savage. Last name is Sam Adam Victor Adam